إله حبيب الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخادمه.